0: تعمل ايه لما يجي لي مبلغ استخدام وانت قاعد على فكرة ان عمر هذا الشيء حسن وفي مبلغ استخدام عمر تعمل ايه في
1: بالظبط، ممكن يشوف عليك.